0: كمان احنا الفريق اللي مع بعض اللي بالاوبريشن روم يعني احنا داعمين بعض ومنساند كمان بعض. يعني في اوقات يمكن خلص انا يمكن انه احكي انه انا لازم اخذ مثلا بريك ربع ساعه، بس لما برن التليفون لما اشعر في مسؤوليه حدا رح يحكي بده مناشده فانا لا لازم اكون قويه. كمان بالمكالمات والنداءات هون انت لازم تكون عقلاني اكثر ما انت عاطفي. يعني هون احنا اذا بدنا نتعامل مع كل حال ونبكي عليها فهون معناته ولا هو رح يستفيد ولا انا رح اقدر استفيد اوجهه. بس هند حاله نادره جدا لانه هون اختلطت مشاعر الامومه معي، كمان لانها طفله وبوسط لانه احنا كنا نسمع الاصوات الدبابات والضرب الرصاص فاحنا كنا خايفين جدا عليها. فهون انا قلت المكالمه كنت ابكي، وصدقا اول مكالمه ببكي فيها بالطريقه هاي.
1: Por supuesto, en cuanto a mi trabajo, en el contexto de recibir continuas llamadas de auxilio de la población afectada en Gaza desde el principio del genocidio, por supuesto, este es un ejemplo más de que la labor humanitaria es muy difícil. Es extremadamente difícil y como seres humanos siempre nos exponemos a un alto grado de presión psicológica, de absorción de la negatividad a la que nos exponemos. Pero como palestinos nos aferramos a la vida y cuando te aferras a la vida siempre encuentras un motivo para seguir. También quisiera mencionar el hecho de que en nuestra sala de operaciones somos un conjunto de personas que muestran una gran empatía y una gran solidaridad los unos hacia los otros. Nos ayudamos mucho anímicamente y eso en cierta manera también me ha ayudado a sacar fuerzas de flaqueza para seguir adelante, a pesar de todo. Por supuesto, en este ámbito de la labor humanitaria, en el seno del trabajo que yo estoy efectuando, es muy importante ser más racional que emocional, porque la cantidad de tragedias que escuchamos es impresionante. Pero el caso de Hind Rajab fue muy singular y muy excepcional para mí, porque, como dije, fue la primera niña que escuché al otro lado del teléfono pidiendo auxilio y como madre eso creó una especie de sentimientos mezclados, por así decirlo, una mezcolanza de sentimientos como madre. Y fue la primera llamada en el seno de la cual me eché a llorar, rompí a llorar, la primera de todas que recibí hasta entonces.
2: Sí, muchos de nosotros conocimos la historia por la película, la voz de Hind Rajab, que precisamente está con la voz de ella. Se escuchan las conversaciones reales de lo que se vivió en ese momento con esta pequeña. Y dígale que creo que es de las experiencias, por lo menos en lo personal, más duras que he tenido viendo una película. Y quería preguntarle si ella considera que es gracias a la película que esta historia no quedó en el olvido como una más.
1: سيدة رنا طبعا الحضر بيقول الضيف بيذكر أنه طبعا كلنا تعرفنا على الحكاية هذه وعلى مأساة هند رجب رحمة الله عليها بفضل الفيلم اللي أنتج مؤخرا. وطبعا في الفيلم كنا بنسمع صوت هند رجب رحمة الله عليها، وبفضل الفيلم هذا تعرفنا على الحكاية وعرف من مدى يعني الحزن يعني المأساة هذه المروعة اللي تعرضت لها البنت. فبالنسبة لي يعني كموظفة في على مستوى الإغاثة يعني بتظن إنه يعني وسائل بديلة كأفلام ممكن تخلي حكايات مثل حكاية هند رحمة الله عليها تستمر وتضل في ذاكرة الناس العامة.
0: تمام. أنا بالنسبة لي هو صوت هند رجب هذا فيلم مش فيلم سينمائي، هذا فيلم إنساني. هذا الفيلم الإنساني هو اللي كان الجسر ما بيننا نحن كعاملين هلال أحمر وحاملين الرسالة الإنسانية عم نوصلها للمجتمعات في كل البلدان سواء